الحوار مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل علي مش سيف خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش

قوم بيع عقبضي تيبتك عقبضي انا يوم متعد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومعك انا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تيبتك عادي.

حق بدريتي. انا كنت عايز معاك عادي، اعتقد البعض مقبول بيعك عادي، انت بتحكي حكي عادي.